الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخ

Luta Malika. Qalu anna yakunu lahul mulka alayna wa nahnu ahakku bimulki minhu wa lam yu'tau sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن

قال موسى مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما